فارق باغا توش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وتشمو تسوك انك برانيت سلنا ما مودر ساخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك.